شمالو ونتي إليا شكومبي إدي روبت أمبوش دي أم ويني نوز أجوداران أكي أنيمار أنويت نشت 27 دي مايو دي 2026 ساو 19:30 vamos ao Jornal da Noite em cadeia nacional.